من الفن السكي قليليس المية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغضليس من الدنيس أروح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيت ألا نتعيشي غب السيف كارسن

التسويق. هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جوبيس اموشنيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغرا في ميس نعم ولاش يغجر ناس الخيق.

شوحة الله ورم تمغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم الدين ثورة أو إذا كي تغنين سخر مثل مخنون أما سليت غفتي الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

كانوا تير في الشي اللي يسكري عديمو هيا هيا هيا وانو تير في الشي يا جاي على سحن الطيري